سيدات أجل يا قاد واستمي دي سيمبلمنتي أبرندي Che il cielo siento alcanzar, pensando che voy amar, por eso no puedo así, quita mis ojos de ti.